0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, demikian adri audio azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Sementara itu masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburung untuk hari ini ialah pada pukul 6.28 minit petang daerah Tutong, pada pukul 6.29 minit petang, dan bagi daerah Blight pada pukul 6.31 minit petang.
2: Doa selepas wuduk.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقدار وتنفرج به القرابة وتقضى به الحوائج وتنال به الوغائم وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد لكل معلوم لك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء الأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك وهد المهم ليفرق السريب بن سلطان هجي حسن عبد القيم عز الدين والدولة إلى مرحوم سلطان هجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دليل بركوان نقر بروني دار السلام. اللهم احفظه في نفسه وأهله وأولاده وأحفاده وقربته ورعيته أجمعين. اللهم أدمه وتمتع أمته للبقاء وتوجب بتيجان الصحة والهناء. اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعيد والبلاد، وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته النجر بروني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر والسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام، وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين، وجعلنا هادين مهتدين ولا الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi mohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan dan kesejahteraan kebawah budi yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulki Ahmadzuddin Wadaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Salatul Haji Jamiyati rahimakumullah. Stau. Salih Salatul Haji.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bersyukur dengan jutaan syukur dan selipah rahmat Tuhan kami telah menjadikan rawatan, telah menjayakan rawatan ke atas raja kami, ke bawah duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abu Ruqyah Mu'izzaddin wa Daulah.

Harun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini. Maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada kebawah dunia yang maha mulia, pada keseri pengini sultan dan ini pertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk kebawah dunia yang maha mulia, pada keseri pengini raja isteri pengiran anak raja saliha, agar sama-sama dengan kebawah dunia yang maha mulia, pada keseri pengini sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma alif bayna qulubihim ala al khair wa aslih dhata baynihim wa hdihim subul salam wa najjihim min az-zulumati ila an-nur wa jannibhum al fawahish ma zahara minha wa ma batan wa ansurhum ala a'da'ika wa a'da'id din. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk ونثني عليك ولا نغفرك ونخلع ونسرك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والطغاة والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله ربنا على النور المبين.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillah ya rabbil alamin. Awad dengerin di rahmat Allah. Demikian dari azan yang

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.

آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا

0: إله إلا الله محمد حبيب الله.
1: لا إله إلا الله محمد حبيب الله.
0: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
0: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
0: اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده،

0: صل على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
1: اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
0: الفاتحة إلى أرواح من اجتمعنا ها هنا بسببهم، أجركم الله الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. آمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات.
1: آمين.
0: وتقضي لنا بها جميع الحاجات.
1: آمين.
0: وتطهرنا بها من جميع السيئات.
1: آمين.
0: وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات.
1: آمين.
0: وتبلغنا بها أقصى الغايات.
1: آمين.
0: من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: آمين.
0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى.
1: آمين.
0: ولك الحمد إذا رضيت.
1: آمين.
0: ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم أوصل وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم.
1: آمين.
0: وما هللناه من لا إله إلا الله.
1: آمين.
0: وما سبحناه وما قلناه من يا الله.
1: آمين.
0: وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: آمين.
0: في هذه الساعة المباركة.
1: آمين.
0: هدية منا واصلة.
1: آمين.
0: ورحمة منك نازلة.
1: آمين.
0: وبركة شاملة.
1: آمين.
0: نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: آمين.
0: ثم إلى أرواح أزواجه وآله وأصحابه وتابعيه وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا ها هنا بسببهم.
1: آمين.
0: وخصوصا إلى روح المرحوم.
1: آمين.
0: سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين.
1: آمين.
0: إبن المرحوم سلطان محمد جمال العالم.
1: آمين.
0: وحاضر حضرته وأهل تربته خصوصا المرحومة.
1: آمين.
0: ولي رجاء إستري بنجران أنا داميد.
1: آمين.
0: بنتي المرحوم بنجران بندهارا بنجران أنا عبد الرحمن.
1: آمين.
0: وأصولهما وفروعهما وما ينتسب إليهما أجمعين.
1: آمين.
0: أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وجعله فكاكا

0: وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
1: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات.
1: آمين.
0: والمؤمنين والمؤمنات.
1: آمين.
0: من مشارق الأرض إلى مغاربها.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائف والدينا ومشايخنا ووالديهم والسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان.
1: آمين.
0: وادخلنا وإياهم في فسيح الجنان.
1: آمين.
0: يا حنان يا منان.
1: آمين.
0: يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.
1: آمين.
0: اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود.
1: آمين.
0: إلى جنتك جنات الخلود.
1: آمين.
0: إلى ظل ممدود.
1: آمين.
0: وماء مسكوب.
1: آمين.
0: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.
1: آمين.
0: وفرش مرفوعة.
1: آمين.
0: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
1: آمين.
0: وحسن أولئك رفيقا.
1: آمين.
0: يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
1: آمين.
0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة.
1: آمين.
0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منكم.
1: منا ومنكم تقبل يا كريم.
2: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oda, demikian tadi kita dengarkan bacaan surah Yasin. Semoga Allah melindungi negara Brunei Salam dari bala dan segala jenis penyakit. Dan juga bacaan tahlil yang mana doa tersebut membuatkan kita mendoakan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa arwah, mencucuri rahmat ke atas rohnya dan menempatkan rohnya di dalam syurga bersama orang-orang beriman dan beramal soleh. Kembali bersama Nur Islam FM sebentar sahaja lagi.

الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة، لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بني دار السلام حدي حسن البلقية معز الدين والدولة، ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة أثابكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك.

0: وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد.
1: آمين.
0: وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء.
1: آمين.
0: وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منا ومنكم.
1: من

0: بهمي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Ha'irin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahli alqulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban min al-'ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il 'adhab wal inqita' bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقلت نصر من الله وفتح قريب، وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقلت إذا جاء نصر الله والفتح، وقلت وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم بحق هذه الآيات افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الخير وأبواب البركة، بسمك ولجنا وبك خرجنا وعليك توكلنا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك خير هذا البلاد نجر بروني دار السلام، فتحه ونوره وبركته، ونسألك خيره وخير ما فيه ومن فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه ومن فيه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، واحفظ ما فيها ومن فيها بسر قولك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأمنها وأمن ما فيها بسر قولك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحصنها بحولك وقوتك، وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله، يا حميد يا مجيد، يا من عندك مرادنا عليك حفظنا، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء.

الله والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان. اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعد سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا ترفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا. صلى الله على سيدنا

استقيم رحمكم الله سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة فرقت كالصاف فرقت رقت سمك وقتني سموها برحمة الله.

0: الحظ بعين عنايتك الربانية
1: آمين
0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية
1: آمين
0: جلالة الملك كب وهدليا مهام اليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: Ya, baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah, waktu sekarang 6.15 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk semua pendengar masih lagi terus setia. Ya, bersama kami di Nur Islam FM, Radio Brunei, dan kami sentiasa mengiringi perjalanan bis kita dengan info-info semasa, dengan rancangan-rancangan bercorak keagamaan, ya, dan juga kita akan sama-sama sentiasa mendengarkan zikir-zikir harian. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah, sekarang bersama kita ikuti itu zikir harian di waktu pagi, dan insyaAllah jangan ke mana-mana. 6.30 minit pagi ini bersama kita ikuti ya rancangan Munajat. Kali ini akan kita kongsikan satu tajuk mengenai dengan doa ketika masuk dan keluar masjid. Nantikan bersama 6.30 minit pagi ini. Baiklah, kita bersama ikuti sekarang zikir harian di waktu pagi.
1: Zikir-zikir waktu pagi.
2: أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات

0: والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: Lai, abang ke kedai depan ni sikit pak, beli daging semayam.
2: Eh, Ale dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
1: Eh, abang dulu ni dah pernah sejak.
2: Ale dulu.
1: Astaga, abang dulu. Kalian dah pusing-pusing kita ni
2: tu. Dah pusing-pusing tu, Ale dulu.
1: Abang dulu ni, kalian dah keluar parking, cari parking
2: Alay
1: lagi.
2: Ale dulu.
3: Jangan nanti kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
2: Di mana?
3: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha tani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
1: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
2: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kentu tadi bercakap apa?
1: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
4: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Sokonglah produk tempatan Ketani.
5: Salam kasih sayang untuk Auda yang mengunjungi taman ini. Sekiranya masih belum tahu, tong-tong sampah ada disediakan pada setiap tempat yang senang dilihat dan tersusun dengan rapinya di sini. Bersama-samalah kita ni mendisiplinkan diri membuang sampah atau sisa-sisa makanan yang ada ke tempat tong-tong sampah yang dihaskan. Masyarakat prihatin adalah orang yang punya tanggungjawab pada diri sendiri, keluarga dan negara tercinta. Terima kasih atas keprihatinan bis kita. Sekian dahulu pesanan khidmat masyarakat yang penuh kasih sayang. Saya yang berharap taman hijau milik semua.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.